vaincra. سلحتال ونن وحدتين وحالتان ورحمنا كلا كم إذا أبراهام يحيمان رحمنا كلا كم

رحمنك لك يا مدي أهرون كهنا رحمنك لك يا تهدي يوسف صديقا رحمنك لك يا مدي دافيد ملكا مشيحا رحمنك لك يا مدي في النحاس كنا رحمنك لك سيرو تهدي شلومو ملكا رحمنا غيمي من أخ واسمح بركان أخ رحمنا بخسوف ابنتنا المكري كماخ رحيم علان رحمنا قل لي جيبو تخوف رقلان رحمنا دينا نبي